0: السلام عليكم، اسموني حورية، جاية من جهة وهران. كل يوم من الصمت راديو راديو.
1: Walkman.